شوف تكسي مهمور جمال ديال كرهبه ودرشي نسمع شي موريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد